وفيها بطول وفي تو دابا في فيني ومونا كيتو كها ومونا كيتو سيس وفي تاو هاو كهوكا ذا